0: لاستم كفافي.
1: بمانغاتك أنا كم إن نبوما كيرز أنا زاي أم بايسير وفكتان نبوما ينز فواتن زاي نبوما ينز أنا واتن سماسون إن نميت أترام سوفا أندراسون راسلا تنس في زرانا تانية تبي أنت تاتي وامني روكول تيو يون ناس تامله لفولون نيس فانريسانا نارانا نريا تيو تون فيت فتين لبريس ده إيز موزانت تنا بريس ده فوتو نه كارتي موبيل تفي بيران فوتس لسرات أنا تين تين سه سين بسرات بريس ده تسان ناتون نه وين دو سرات أنا راهو تري ويت نام مينو توزيس ناتون فندكاي سيستيلو إيز